0: sweet. اللي شباب بس سنه سنه بس سنه فل سو راي قبل سنه لازم بيجا سوال درايف تاع خوا بريك فا شو بيج زولو لين كابينيشن هوم سويت هوم خاطر لو كوابيلو هذا بيجا سوال موني درايف تاع خوا بريك فا شو ولا سريع فما كلا بشانو كاجينو فري دويس على جرب تاع سيل شو مغلب ويا خلص سمو فما كوبانا من المانيا بس بتسموت انا بدي اتصرر رجعنا بس انا قلت له رجع بس انا ما سمعت ما بيت سيدي بتا خد لا سبع خد لا مانتا وانا بتو بدي تابا بتا تابا فاتونا اكمانتا اسر قال بك ان تشابك ان يتان وقت انت دي ام جوان بدي سيدي هي بس انا بالو بومولا ما شاء الله ما فلون بك كي ما انت هو مفكين لي مو يفو ما فلون بك يا مناتي اللي تل خد لا هي اللي تل محمد دي تابا كمانتا روني انا بقول لك رجعنا يا برو بور فلت سقباني جوني تو تي جلو كمس بي سي تشي باتو صغري بابا لي توا سلم كاكا نتارين كوك تلو رجا برو بون اللي تاسي لا القتل على بيكينا لنا لنا لنا لا تخوا بريكفاست سالا غادي نكم انت خبا كا وجو تاع بيكينا اتا با ما فلفولو كابا اتا ماتا جلو كادي بيكين سي دينا هولو هاكا كالا لا مانتا هانتي ها هو بيلي فلا جلو سي بيلي غلي لا بسانو بابا جانا مون هاد تسير ريك مانتا هاكا تو ما فلونا بيكي سي بيلي غلي لا بسانو ربيت على القتل على بيكينا اربي موف تلو رجا برو بون yo ratseta ro tsa o tsa Africa bo rona ti yo ratseta ro tsa o rufumane ditaba ke di ratseta ro tsa o re rothabise reteng tswa tswa tswa tswa tswa tswa foka foka foka foka foka foka karabukaka le tswa sa radio tla lo renyane ya bo rupong tubela nhle
1: labuhlanu labuhlanu labuhlanu aye ye mamela tsabela tswa le sedi khotswa hlela ka libitswa ke monono ke a usiana a khazang ke sentse le nna ke wa mola ka di atlatse mofutu ke re metsutsungena le shemela metsi robedi ka mara hora ya botshelela are ma terlwe ba ntlamano renya borobong o mametse the biggest breakfast show o jetse tse khaitse diaka me mamela tsabela tswa le FM drunk up a wrong fashion friday ena re tlahle ro sebeletse ka bogabane ge ditswe re jwa loka ka mehla me o ska ba wa ba wa fetwa hona letse leng hore ditla o makatsa tsetla o qabula tsetla o bula mahlo letse leng hore ditla etsa bonnete ba hore o kena tsatsi lena o tseba ke ne ke ho madume ka leno ke re hello
0: le chapati la kit ka chao tenjalo ka ha ile la bohlalo tshela chapati e ro dumedi sa bo swa ka le kae
2: moro moro moro ka mahauli ka ga jeno bana be se ka ga jeno DJ le wena comrade my comrade comrade Jonito
1: ha ha itsedi aka
0: na te fela wona chapati
1: re ntse re phela ka nnete
2: e ke ona fela ke hona fela ha nne re le World Cup le yona ntse ya etsofa
0: a ntse ya etsofa la wena chapati le maobane re bone papadi ya matla jwa lokha re le beletse fela batho ba bangata e hlile ba ne ba hlile ba batho jwa lo ba re a eh tla ba buimanyana o moroko hle itukisetso le balapeng
2: yona ila tla bona la o ga khona moroko ne ke bua le Mr Khulukero moroko e ba palang hona jwa le ya ne ne le ka mane ka khatha ba tla di fapana bana ba wa bona kone ka ngho qala ho bopa sehlopha bana ba ha bana ba tsotsuma bana ba thellang
0: ya fela e ne ba kopane le sehlopha se matla chepa totsiba ke ba bamba ke ngwe ya dinatse shebueng hore dikanka mopono le fatse France
2: o tsebe go batla ha o mara o tla utlwa ha ntho di fetwa ho ba fana ba fana ke tla be ke bana nagela bona bana ba France
1: ha di fetwa ho kae chepa
2: ho ba fana ba fana ho mkwetlise
0: ha ke le ba re fa fa
1: oho
0: e ya matsabana
2: na ke batla
0: are tse pela chi
3: ala la yona munyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng ho kenela bula account e fika pa se e tshwanela hang ho app ka palekaleng Now so le customer ya Standard Bank. Imodisetse Standard Bank Connect online ku iphumanela munyetla o ekeditswe wa ho kena na tlhodisa. Standard Bank ke molekane wa simuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Mafikeng. Toropo ya nalane ya boitshepo e province ya Bokone Bophiri. Mamela le Sedi FM le Kubula 98.4 Taboka kena ho SABC Plus app ho mamela le Sedi FM ke mo